0: الو
1: الو
0: الو
1: الو
0: ميشي اكبر
1: بونسوار.
0: ارا ميشي اكبر ارا
1: انتني خبني لنا جو دي
0: الو مي مي لسي مي ابن كولي راجوا Mais sans le post récepteur, vous ne pouvez pas. Et mi ayo mi le émission mi ado radio hein, radio ne nomia ko ngba koko radio a idika ko volume anegbe no niveau kebela nomia. Ano se mi abin kokpo mi la wa, c'est ça.